السنة المرة تكذبة سنة القبلة مش ديكة السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواك الخيل شكت الحكها دفيتر مايكت الحكها كوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر على صبحه عشية